تتكلم يا وليخ نفس واسة نفس يا وليخ الساعة تينات قلت ناو يتايال من قادو بني قاتل هاي بني ليك ركع